ذات إلى الزعيم الوطني علما أنه كان من المفترض أن نهديها إلى أي زعيم لبناني تقليدي.